salihatu muy jigen ju bax qanitatun hafizatun lil ghaib man len ma nga ca suratul baqara tabarakallah digna lol mu wonu telephone ne ay je ma nga ca suratul nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi nonu kon al hayatu dunya dundu bu jeegi mata'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharab kër gu mujj ga moy këruk sax ga darul qarar moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu fay am kër da na fi toxo daru gëre nak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci këruk deug ñom ñoo xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah هي دار الاستقرار والخلود التي لا زوال لها ولا انتقال منها فإما خلود في النعيم أو خلود في الجحيم جل جل مسل القرطبي من ومراد بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي ديك فك جروم ختم يتتمير أفك أف جروم يار سورة غافي ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wañil dara waaw man amila fiha fi dunya sayyi'a فلا يؤاخب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة وكفي دف بن من يوتيف سؤال الآخرة يا الله فايلة بن من يوتيف موي بانكو سنو بروم دفا أمول جيسي بنيو فاي أي نيوتيف موتاك بودي في نيوتيف دن كوي جوخ كي دن تي نيوتيف يرك موتاك فا سنو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو mithlaha nang ko defé won rek la la ko jox waaw ndax bank ba amul ay ñawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor yi aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla te sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggu aljanna yursaquna ñu leen di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratul ghafir ay ñu fu kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw nak su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wo wo mu'min defal sey kayit bam baax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos surtu ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci surtu ghafir di ñaan yalla tabarak wa taala dajé fi benen yoon aya ñim fuk mu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarla wi marcel koñ ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxaw won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadamay man amila سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لا لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول غا دون كو بون بون في جيف لو بون امول غا دون lo man doon mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko da am charte waye jëf lu bon mom amul charte

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.